0: هندي لوين راديو فوت توال دوغيتشان دكيرا ودونكي اباوي ادكيكن ورانون جيم كي بوتين بين بونس تراك نوتا بيرا بيرا بيرو انوانا تشيل انوانا بيتشيل بيتشيل بيتش نوتا ريو نوت نوتا بونوانا بيتش بيرا بورا بيتا بورا مان ذا بونس تراك تشامبي سبيك توب 20 ايكو مالملو بيوكاندا وان يد وان ما بيج جيك Wati wanongi jali paint road plot number power be near KK Gasulino Captain. Hello.
1: Hey, Captain.
0: Itini.
1: Adiero.
0: Wake a paint bonus track, Ogo.
1: All right, Captain.
0: Tim Ketaba.
1: Why you get yet to connect home with you know, Janani? Ah, Tempani.
0: Kiluaniga.
1: Hello.
0: Yes, speak FM. Yes, my brother. Hey, Tony from Jumani. Bonus track.
1: Bonus track. Single
0: but not searching. Thank you so much for always speaking from all this distance.
1: Welcome.
0: All right. My last caller, speaker FM. Hello.
1: Hello.
0: Yes, can you one farmer? Ping man, knock on wood. Oh, four.
1: Kamule.
0: Kamule maki but 20 B.
1: But DJ and then missing.
0: DJ man and our brother. DJ man and our no. Oh, oh four. In the town, my joke, man. Now in radio, let's get back to the bonus track. Man speak farmer. Duan mapege command melo with Uganda. Outlonya perspective to all of this. Tario decabor, starchel star, hario, not ash. A duguchana big karma did make a machimki bot in where a pen. Biet number chill.